صغيرا حينها خرجت أتنزه من حينا، فكان يوما مشمسا مشرقا هادئا ربيعيا، فعكر جوه غبار وضجيج ورشة بناء أقيمت لتوسيع حينا.